0: ولايهم ولي فويت تابلا تاهم ولا إذا هو هو هو هي وين الأكل تبين ولا حد تدوين فويت تابلا إيه أنا لي فويت تابلا
1: هي